0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salat adalah penanda benar atau tidaknya keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan salatlah Allah Subhanahu wa taala menjamin ketakwaan dan keimanan seseorang hambanya. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.